0: صدج الصدي حفتيك بيجر بسر خلقي داهات ودرباس بو قش تشقلا وتقرا قوبر سو كان رخي مازوطي ويشابا
1: ويشابا ودخان وآقير وقربالغ
0: دوه ما بري خد أبو حسا كيبلو أس تحسيها قش عزماني ويدخان وقماري جبرتشي جبرتشي وقشي طاري تيبو يعني حريكي بجناتوري خبيخي إيقوش بو محلكي إيقوش بو مالكي إيجا تتحسيها جوجي جيش قمارو بيرج خو خلقاز ناجي دكين ودهمان دمي داجي أو كهرباء قد لي خلقي رحد بك تنيي وجا الآلية دن وقتا قو أف مازوت بلندبا خلق البندي قهرتنا نرخ جيمان لي خلقي تشتكجي قزنج نكر جوي نرخي قو دركتيا براستي جا حفتيك بتقرق وتشقلاب سر خلقي دا درباس بو لهم دورنا بنقوله هنا كي آليا كي تاني خوش تيده هبو
1: آليا خوش أبو كو أصالة بشتي ماوية چندين صال وغيريا جارك يدن باي تخت وغيريا سوري لشامي وكونسرتك حفلة قلكي خوش لدارخس أمن كاريبون أمهرن إن بخول تلفزيوني دي تماشاكر المالي قلكي خوش بو آخوش ده ألبومي في جاري ده ألبومي سوري ناويوية حمو بارزقه نصيبي خوش تيده هبو حر بارزقه كي سترانة كي بوي هاتبو ترخان كرن دلدا وأمجل بين دا يا حسكي براستي قلكي خوش بو يا حسكي يا هري خوش يا حسكي
0: شو أبو قالكي أقوى أمليجر يعني إيه من حاضر نبوم لسر تلفزيوني لسر فيسبوكي ولو أوبرتش قالكي بلعبو قالكي خوش ببراستي
1: أمليجو داركن

0: جوتنغو انا فاتوري وهنا نخيانه واف فاتوري سي قدجي كاسنزان بي ويكنجي بين دان دور لوكيو تشاوا يو تشلوبه يجاوكي دنجي درباري في بري قال لك خلق داني بون تحسي اجا شريكك بمو بيري كامر تشي بو يبشتي بلند بونا مازوتي جو ام جا بيريكا كي دردخن وكسن دنج بيريكا دن دردخن او اجا دبي اجا جهه زحمتيه كمازن قلت ببينه تدرسو كي تدستي خبابيتشي دبي بوهابو يجبرتشي غري دايم ازوتي
1: تحصابي خبك زدتر يعني تيدي رب طابخر ببري نيجي قيمتها خونينا اشترى بيجم تاني او حجمي زدت بخور دبكيم بويه لتشتكو بهو
0: وزنا واسف بويه
1: قداري ما وجي دكارن هالبت تبلي ببن دريه تبلي بونا وهر فكرية حزكم بزانه بم ايرو تشد مجي ود در باز بروجين وانا زحمت شاب ورا در باز دبه حاضري و وز فستاني تشلويه قال لك انو تشبلاف دبن اجا ونجي بشك جدس بكاروجي بسر برنامج يا ارتاي دكارن بيامي خبشين السيرفر نمره 0995 حيث دوشش 409 سسيه.

0: گذاره ما مش دربیسیه دست به بکن تایبت مجارا کل سرزار و زمانی هر کسیه اف مازوتا بوها و خلک کو نکار بر راستی جی همو پیداوستی ان خو ایدی دابین بکن باره گران زحمت تر بویه گران تر بویه تایبت دبستان لبردریا بون خانم مالان دی چاو حاضریا خویا پاییز و زبستانا بکن و هر وقت کدی تر اعتماد خلک همو جی لسر مازوتا حربو کو نرخواه بوها و دانکت مخابن پشتی کو وزیر انرژی استوری درکتی دابش کرنا چند جوره دست نشان کری طيب دبر حموج راستي جي بوي مجاري و يا زحمت تاثير بويه حركات چونو هاتني سوق و بازار يعني مالك هاجر بيوسي اخو هبه نبر وچ جاري كه دچ سوقيتي جبلي كو كسه كول سركارن جبكو من استطلاع حاضر كي يك دبيجه دچ ما حسكي اوتيم حمو معاش من السريدر ايجار افكار ما اولفا حاج منصور درباس نا بخل كي دربيسي بويه بهتر برساويه كي جوان كري نرخ مازوت چند زحمتي لجانا وكري كرم كن ام في استطلاع دار بكين بشروي أفكار من أولفا بمرابة بريا تلفوني
1: قال لي صار الدبل كل شيء أسعار صار الدبل وضع المعيشة سيء جدا أجار السيارة هسع ما فينا نروح لقرية ونجي
2: أز شقرماني ما جرقا مازوت بهاوي هرتش بهاوي المواد غذائي قش بهاوي شحن ما شحن قصر مازوت هي تشد نارقش بهاوي بري خد تشقش بهاوي بري متكت محلات هذه جيت نبو أنا متكام محلات هذه النارن قلنا هوا خد يا محلات هذه إيدي قش بهاوي ومدجي فقير نكار شيء بكرن تشت يعني تي سري في ملتي فر فر فر جريمتي يعني
3: دری فترا که ام چون مکتبی حقی کتبی و قلمی شکلک بوم حاضری خوی مدرسی کرد حقی دفتر و قلمی شکلک بوم آنا ام درن حقی شکلکی دنی یعنی مثلا ما 25 قلم و دفترک دکری آنا تو 50 هزاری دفترک اینا کرد یعنی ابسط چی و دفتر و قلم مازوتی حتی تأثیر لیجی کری
4: ها بنا مازوت مازوت والله مازوت تأثيراوي قلك المهي تبري ب 100 دولار خو 125 دولار بو ترادش تي تشو يعني نه مها مره بينت كملي بس يعني مره مناخ بيت كري اداره بو هما يعني هك تشكي 4 5 رجع مره مقطوع ما مشكله تنو دقديا بي ايرو رود د قرات بون دقات وهما خدي تعلم عين شي عالمي بزلامي ما انا موظف الحسكه هر سيرو جا دتشو وفدغريا سيرو جا المال بو سيرو جا لوربو ايرورو بو يشار اجا اجبوب هابونا مازوتي كرنشارو دامي خو كرنشارو هوالي خو اتفقي كرنشارو بشار رجا خدي سير بي معاشيوي لكرياوي در وبيل السر خدي
5: خدای وچرا جوچرانه جی او هر یک کد به به لسر خدای جبرگو زحمتی یک مزم سر خلکی ده هاتی یک حرتشت بویا د طاق برام بری دخله کی نباش زده تر کارو شا خلکی دروسی به ګوما نه دوری روشا بازارین ده وریا لیکامنر بیتر به تفګر ل بازار او چاوایا پشتي بلندونه نرخه مازوت به افکار اخره اولفا حج منصور لسر تلیفون به مریا صبات بخیر با اولفا
6: باتجی بخیر
0: صبات بخير با اولفا حمو بازار اندوري راستي تاثير بنا ببلند بنا نرخوي وقشتي اسكار بين بازار تفجرا كيم ويلي كاج مره بيجا ايرو تفجرا بازار دربيسيه تشلي هاتيه بشتيكو اف نرخ بها بنا طيبت مازوت كلاس بحس بكم
6: الوش باش تجي تورين يعني نها براستي بري بي بها بنا مازوت يا داويش وحركه سوكي حنكي ضعيف بالبازار دربيسيه بشتي بي بها بنا يعني ها شئ لك تسوكي دي تشيبي حركة قلك ضعيفة يعني طيبات بريداني صباحات داد كتسوكي قلك اللي هو تفقر لي هبو لو حركة اختكي بيهتر لي هبو او جوج بربشي كي مزن شخلكي قندامو لين ها براستي تدري تبساعدتها تسوكي دمينة سوك فالاية يعني محلة هناك محلات اسماني هبو تبريد برور درباز وبراستيري ورواني تنبو نها فالان يعني حركة سوكي تساعد تنهي تبريد بو تفقيرا ويدسي تكر حتى ساعد دوازدوني بيك يعني تسر هبدولو تا حركة خلقية دي تكرينو فرو تم بهتر هبو لانها براستي تكسي كتي دنا بينيش بر هم خلقي قنداجي نماطيني يعني خلقي قبريش قندي خوا بچار ده حزارة دهادر بسي نها مجبورة بينجي حزاري ده بده يعني أبي يجي تعد الحركات سوكي كيلوش بلي ويجي أسعار ونادقات يعني تضر ترابرسيني ده يكد بيجد بالدفتر وقلم يعني أبسط شيء تعد ليجي كيري يعني براستي أسعار قلكي بهابونا لو تبقرا سوكي قلكي طايب ويا
5: أولفا دكارم بيجن لدربيسي خياهي تشتن هنه بيتر ولو بلندبون تيد چه بويا و أو كمياتي غوبري خلقه دكري كي ماسي تيد چه بويا؟
6: براستي دلدا اسعاري هرچتي بوها بوي يعني هريكي مثلا كيسي شكر بري خلقه بنودو بنجات كري نها بسدو بنج حزارة وزيدة ترجي تفروتين يعني حتش بوية دقات هاري كم ده حزار وباز ده حزار هاتية سروان يعني نها بريز خلقه ده هات مثلا عم بيجن كيسي شكر كيسك دكاري ويش بمونات تويني مهكي ايدم هات كري انها مجبور حرش تبكيليات كرن مثلا كيسي بنجي قرطاوي دبرن انها مجبور كيلو كيو دداد بن هما اشخور خو بي ادارة بكين يعني شبر اف اسعاري قول السوكين هات تفروتين جلكي بوهان النسبة تجربات بيجو خلك حرمة دستينن يعني مليون ونيبك دمليون رات بيوان إنا هرن هجر مونات يخوني ما هكي بكل مليون ونيبك دمهجي تيريب يعني تيرينا كيش بالأسعار جلكي بوهان
0: والله مليون ونيبك بخربن والعرض داوي بابي جن ورن وبكي زادت شتكي جبوي ما هكي صاغجي نقرن أولفا غازنا كادي ترج بلي سوكي غراج وچونو هاتنو وغو هستن بو مدين نرخين چونو هاتني جي بلند بو يتفقرا غراجا دربيسية إلو چلي هاتي پشتي أفزي دابونو بهابوناكو دمواصلاتا دا چه بو يه
6: نها دورين غراجا دربيسية زادة تري شيست فوكسي دي حنش فأب غراج در حسكي ودر تلتمر ودر عمودي ودر قامشلو هروها در قيروان يعني شفا قندي قيروان أو جي قندي كلو چونو هاتناوي الباجار هيا براستي بري هجر خلق دهاتن دربيسية يا جي دتون حسكي يا جي دتون قامشلو كيريوان بري 14000 بو 15000 بو يعني جار جارنا 16000 جوان دهات ستندن لنها ايرورو كيري 5000 إذ بلي ويجي نها خلقي قول جراجة دربيسية وطالما تشو جراجة الجراجة سواب وحتى أنا قلت الكلبة تلي جي دا كبش وأبقون يك كيلومتر نابرا وي دربيسية تنا تمجبور 5000 يعني أب سيستما جراجة ولوية نا اگر ام بحثا چونو هاتنه پیش کنه ها جی پریویجی مگو مگو نها دانه سبحات داد که بازارا دربیسیه تدنری ریو ریوانی تینه بو انو خویاد کر اب خیل که گوندن سبحا هاتنه کاری خود کن غراد خود کرنش بو گو بوقت بکرم انها براستی کسی که نا بینش بر کره بو هاو یعنی وی ها يعني تونو هاتنا وان 6000 سروان بكلف فأبجي مبلغ القوري وضع اقتصادي زحمت قو خلق تقدر باز بن قوري رواتبي واني مهان يعني قو تبريد تشو قراجة دربيسي بتايب تخطى حسكي يعني فوكسي لدو فوكسي دهات داق انها تضرب ساعات تات فوكسي دروبني حتى قو باري وفوكسي تكمل قو كاربن بمشن براستي حركة قلكي ضعيفة يعني أبها بنا مازوك التعداخل حرج تكريه يعني ولو شلة لك تيا چونو هاتنا خلقه دي تيا كرينو فروتنا سوكي دي يعني بكارم بيجن إن حد شتاتي سرناندي
0: باشا أولفا ديارة زحمتة روش راستيناتين الدربيسية لحمو دفران هما بوي رنجية لأز باورم أفنر خنوكو دركت نجد نبدلي خلكينة تو خزمتك اش خلكي جينا كر قلق سباس بوتا هيفي دارم روش باشتر ببا و هيفي دارم راستي جي قهرتنا كتك روشا معيشتا خلكي ويا معاش خلكي زيدا ببا برامبر أفنر خي مازوطا كو بلند بويا قلق سباس بوتا أفكارا من أولفا حاج منصور تمرا ببريا تلفوني جي دربيسية.

0: جارك دنم لو هذا قريان قهدارين آرتا بمجارك لباجار عمودي قد روجا بين شميدة تيزانين للسينما وديسا ولو وقت شالاكيكي هاتا وجاندن يعني بيتروين هاتنك شاندن درياري لزكا مصور ده قول سر روبلا آرتا داكتية وكشف بهير ككيبون قو خلقي ما ليبون بيرانين جبو بيرانين شواتا سينما عمودي قل قوتو بيشتي ده هاتن كرين يك جي وجاندن سينما الباجير بطايبت بشتي ده صالة جدور كتناوي وتنبوناوي يعني تاني بو وك جهكي وك مزاركي قو خلقي ما يكو جدر فبهاتا يكو جهكي بهاتا دو چوني دنرين لي وفدگريان لي خلقي ما دوز عوان الباجاري عمودي قو ديسا وشانويا سينما چيبه با سينما وبا خلق وك چالاكي وك ساعتين دو دريش تشتو فيلمي قو چيد بن گريداي روشاما گريداي دوراما قو ديسا بينا فجاندن
1: هل بتا عمودي بنافو دنگ بسينما يا خوف بلكي سينما يا شوتي جيرد بيجن ليك جوان راستيجي ناف نيشان المزيني عمودة بافي محمد خزمتك زيدادكو ولسر أستا قشتيجي دنگ وداي رجا بينشامي قاكو هفكارا من قو تيجي دوبارة شبكة راستي سينمائي بو جبوي خلقه و قل كسو شينين باجاري عمودي تبلي ببون حاضر ببون داخواس كرن كو او سينما ورا نوجان كرن إجاري لزاكي لسرو بلا آتا هاتا بارفا كرن تده بهتر قلافي چالاكي دكي ام بيك و قدار بكن

قضى بيروز بو وقضى هوني إن شاء الله ببي بنقها كل سرق بي أعضاء ببي قبرا سينا مع عمودي فقر ومخرجك جا عمودي دركبي جوان زاروكا جوان جينينو يعني قضى خوشي بو براسي جبو انو قبميني كمجيه ديروكي دي كمجيه آلي عمودي دي شئ ايك تشون وشئ ايك بي

نايل مجوكا فدير دايل مكحيل كيشي مارا فارج جمرات ريطا ولاي كاغتا مكت يا آمين بشتان ونداي خورتي كندي مجدي قحبيش مرد بيه بس ناس فكير ناي.

روحينا ميري تشارج ناي شبا تشارا دورا من اتقارا من وكي ميري عالم امدي عادي جيبال شبا نوبي بفقو بي دورا من عبو عادي رابو جيد بي سكني من دستر دود كر حطاب راي بي تمو ساكي وملالا در بازو مالي چكي خوش فكر مدين وبالا خداي بو خودی تاکی رجد لاشه وی تنه اینه و گواه کروش کشینی دورا تحت

0: قدر ما جم جرا بي آوي و بي كهربي و بلند بونا نرخيس و تماني و مازوتي و قشتي و خم ماجنها و يا زوستاني خارم و حزدكم بينم بيراوه زوستانا اي سال بشليل سرما درباس بو يعني باران جعرد و عزمان و دهاتي دي جارانجي هقرتي بيراوه ريجيا آوه خابوري دل دا بلند بو يعني ما رومالك تايبت زيدة تري ما هكيكر درباري لهين كوراد بون آوه كو درباسي مالي خلقه دبو تايبت او مالين كو لقراغة چم بو قلق زياد ان مادي جه خلكي و وقال لك اس البرق افيجي تشون اراست او بو ايجار مزجينيه كي يروبد مو بريا تشندروجان و مديريه تاع تشافكانين افيا مواردي افيا باريزغار حسكي انجي باريزغا حسكي و بلانك دانيه جبي باقش كرنات شمو دردوراوي و افكار ايرو بيتينن كو خدينه كي هاجر اي سال دي صبرانه كشل بسلمه دوره عيني رودان وبيرن بري دي صا دوباره نبه
1: برا برا شلبه لبرا اجراءات هبن بارما قال لك جاروان كرميفان اجراءات هبون لدمكيبون اجان زانم وعند زيار يحيى عثمان جو موارد افي وميفاني ما بشتي استراني كام بنرم بي اف اجراءات انا حتى تشقي سي ودوم داربن وتشبكن دورنر

0: دلی کسکی نیش گهداری نارتامی بری خوب دن باجاری حسکی به اندزیار یحیا عثمان ری و بری مواردی مائی دو پاریزگارا حسکی ده بمرای لسر تلیفونی دماتا باش با
1: اهلا سر چوالو سهلا
2: صباحت بخير با بريز يحيى دمات اجي باش با حزكم دس خشيلو بكم لسر كاري ود السريدة وجمهنا كي بحس بك نهاهم بتشكاي رابونة لسر شمي خابوري لباجاري حسكي
1: شمي خابوري ام رابونة توجيهات بريز سيدي مي بحافظ وجهان قلكي موضوعي خابور بتبعت دي صالة شو قلكي

0: مالي برياز يحيى
1: باش نقول انا باش نسير بيروت ما راسي ما فركت وما بشكي كثير كده
2: بريزي حيا تبقى خافتن بو دنجي تقط بو تقو مسافر وبراكو وانت دا الشغل انت قيسة
1: جدي كيلومتر حتى دي كيلومتر ونيفا تقريبا
2: اها وش جسر بيروتي داس بيكرية حيا سكا تريني نشوة
1: سكا تريني الابجن نشوة غربية الويدري امي حميف باقشكم طبعا امي براك تنسى نقطي ويصالي قبل قال طوفي سر كم جانا جسري بيروت يجمر مهم والويدري الويدري قال لك وسخ ما وسخ وانا هبو كبر هبو براسي ام بلش بينا بلش بينا وما ما قناه مشكي ما قناه مشكي فركت وتشتش كبر ما فريق قلت كتب شاء فيديو اف كوم دكيرو اف ديش اف طوف حموم مداري وما كتفي قناه تجي او بدي كتف القناه ما بشكي بلينكر جبوك قدر الامكان اف صرنا نقل في يعني دحاله عادي دي دور بيجي متر مكعب تقريبا ساعتها وينه يقابق فيضاتي خرد بد بصد متر مكعب تناسك شو
0: ودم دس نيشان كريا بيوي كنجي خلاص به
1: والله إن شاء الله شو ليه ما بعض بس رجع مي خلاص كن شو بقول شو بتشكله براسي قرينج زحمتي بش كنجيله والجمع محروقات جبت أنا المكيم كيفن أنا ما كارن حتى جا محروقات مرة
0: آه ناخو ديسا بسكن يعني تمام نابا بيسترو وبسكن خلاص ناب يعني
1: بس ناس سكن بس ضمني بيسترو جاده بيستو بينج رجع ان شاء الله ما يخلص كن المحروقات اللي ما كاين بك انا او محروقات اجمل قديم ومحروقات مرج اداره عام جشامير ان شاء الله
0: وي
1: خلاص ان شاء الله
0: ويخل بتمامي جوي مشكله خلاص بن مشكله
1: جوجل والله افايا بجن عندك اجراء احترازي بجن قالك ان شاء الله بي وموضوع يا شار سربي يعني حلو إن شاء الله
0: يعني وين مؤقت به بتمامي به
1: نعم مؤقت بتمامي إن شاء الله وتعالى
2: يعني بريز رح يا ديارة حيا مديريتي قيداي حكومتي كريزا مازوتي جل جموانجي هاي محروقاتها باشا حاضرية واجبو الزفستانة إيصال دي تشاوا به أفكاركون هاو الخابورية دكن آيا ونيلجية دي ترجي بكن لمجارية دي تر لسرچمين دي ترجيكو
1: والله أوي مجارية دي أنا وي خير السلامات بس الششي هي في وجماعاتي مني شامي ورن وأو منظمات فاو أمي دركبن أبي جو مشاريع التنموي أبيج أو اللي جوار جو قنبلشن بصياناتي مصياناتي وانا وكمية ما بجن زخيرة بالعربية دي باب الحديد او كما يجي عساس خناطة رئيسي مبلشن امباقشك نفسها انا مثلا خابو امي بيش واكن او اجمري او يبديت اشترابن امي اشرافي سربكن تناس كتشوا قول اجمري قوتن
0: قلك جمال
1: يبخدي وجغجغ جمي بلشن ان شاء الله امي بلشن او دفرجي هنا قلت وسختي دي وعمل بجن الشلاغة سدي باب الحديد سدي باب الحديد أوجد بجن قناة رئيسي إن شاء الله هم يبلشون يجي مفاقش كدول أوجد دي كيلومتر ودصد صد متري تقريبا 2.2 كيلومتر ومكارب تشتيق مكارب مفاقش كم
2: بريز أسبيجم لقامش لو جي تاخا قناة السويس هي أوجي فيبرز غريكي القلوان هيد نفا برنامي ودي يكون سريل قامش لو جي بخينن
1: والله قامشتو ند برنامجي مدين بحثة وجماعتي مئة وإدارة طوارة ما طوارة تدي وشتابع حكومتي أو أنا على أساس أنه أورب أنا بخابور محافظ نهش محافظ بناء وانا هم بيرادن وبلا لواي أبي حسكي بيرادن أو أنا يبلشن بتلكوشر ويبلشن بتلحميس دفنجان ورشي جانجي طوفن بك هاي وجهي أو جانجي تدي أفتكتن مالادة أو هاي أو يبيرادن أو بجين أو إدارة الكوارث وطوارة وانا أو يبيرادن
0: أنا لدورة كمي خابوري هن مالن هبون يان منطقاك دبرك جيرد بيجن عشوائيات أو جهة عشوائيات عجي منجيهاني
1: خدي ما مستوى شهي الورد بورت أقول أو دادي حرم القناة هي حرم القناة شينا بتدورة وينا ضمن حرمي دي تأفابك أو أفاكري يعني يتجاوز سر حرمي قناة على أولوتي ذي مضبوط في الكرن ومخرات كرن جانا بوي أمرك واقع كاملة ميكاوة عاملين في المكان زال
0: يعني
1: تشتك يعني أنا أولا جاء
0: تشتك جبوما النخيا
1: وزانا وانا مخالفة فاكرية أيوة
2: يعني من هاون باقش دكن باقش يا خون بردوام دكن جبوانا
1: ولي أنا باقش كن ونخوازن كرم كيف ببينيشي باقش كن كارن جواز سورتنا جبشينا باقش كارن مقطع الفيديو جبشينا
2: بريز رح يداوي برسة أفكاري كوندكين.

0: قولي نارينا واوي هاجر أف زفستان بالشلي در باسبو أف إجراءاتي وندكن والبرب زفستانا شلو بارانكي كو هاجر زور وزيدة هاتي ويخو بكري دي صادي من الباروة در باس نبو دوبارة نبه
1: والله إن شاء الله يخو بكري بس أو جسري بيروح دي إيقصة ممان دي أو بشكي قصاطري هنا بشكي ولو طنقم راسي يالك فراتر بايا قفرتر بايا تقريبا اب مشكله حل بو يعني سري سري صار تقريبا انا اجي ساج ان شاء الله بشي كما كثير كثير ما فرك ادي ان شاء الله بمشي ان شاء الله
0: بلي جالك سباس بو ساعات وخش بهي دار راسي اب اجراءاتي وكري جبوي زغستانه بفا تشاره وتشاره سري ودوباره اف نكفن مال خل كيف جالك سباس عند زياره يحيى عثمان بر برسي تشافكانين افيل لباريس غا حسكت ميفاني من بو جالك سباس
1: سلام خسر سباس

0: قدر ما ببيرنجيم دجين داوية خلاك خويا إيروج برنامج دسبيكا روجي لست بيلن راديو أرتاي هذي دارم كودمك خوش ما درباس كرو جالك سباس كو حنا ناون قدر ما بون سباس بو هفكاري ما نبيل سفوك ولسر كنترول هفكاري ما أحمد خليل سباس بو تجي تل دايرو تجيل مبو حلقة جالك يخوش بو
1: سباس بو تدورين ساعة تخوش ساعة قدر ما خوش ساعة هفالي ما تبدأ خوش بخاطري وا
0: بخاطري وا

نظر دو بجا قامش لو جيران نسبين يا هفا نماك شمار هاتي جمنا لين دو بجا امشي دو از جيران عمود بوم از البرانبري برج ارتا بوم تاني مناز دكر كوشبر كو از ارتا ناز دكر مناز دكر او برج شيني جعزمان بجم خيابو او برج ارتا يه اللي مالباطا منج مبنا خيابو بشتي دور بونا يازا سالان دو بجا دو از الچياي كمون ساتو مجيه كي از دركتو بوم سيراني لي از البرانبري عمود بوم لي از نكارم درباسي عمود بوم

0: نالين بهيبي ما ددمك برني زاتو مال باتخهم بكيجنا هف سلافي من جبوته هيا نالين لتركي المقهداري ديكي ونامش مرا ري كريم باري خوبدن قامش لو لجم هفكارا خوروسلين او سي بيامنيرا راديو ارتا او الويداري ويجمار زيدتر بحث بكا كاني بشتي بلندبونا نرخي سوتامانيه زيدتر حفتيه كي كاروشا باجار وسوكي تفدا چاوا يچو باندور كريا نرخي چوبو هابو يو نرخي چوك خومايه تفقره خلكي چاوا وای ده هندری بازار ده می حمیان جن از بکن روسلین ده ما تا باش به بهوی ما تا باشه ده
1: ما ده جی خوش بید یانا گلک سپاس
0: سپاس جبوتا جی جوی ده دست بی بکن مجمر بحثا تفگیر از سوکی بک پیشتی بلند کربونا نرخی سوتمنیه
1: راستی دیانا پیشتی کو نرخی سوتمنیه ها تلدان لیو تفگیرات نواز بگی ده گلکی کم بو امکارم بیجن تشتی حری گرینگ بهابون كتي جبرويجي دبينن حلقة كلو بركيم كتي نواباجي طيبت كو بشتي أجارة يا نقل بهابوي نما كسك دكاري هري وري
0: الروسين تجبر كو تبحث نقل كير ازي مبين سرويجي او بيتري خوات تشتين كو خدمات كو نرخي واحاتنا بلند كرن ده هندوری باشیر ده چنو کولو فرق که جدا کتی بلند کرنا نرخ ده؟
1: تشتی گولو بها بید نوا بازاری ده خضرا بچکی کم بوی سعرا وینا که هاتی هلدان قرطاسیا مدرسی اوشی اسعاری وینا که هاتنا هلدان هر تشتی کو بمازوطه ده گریداین هر تشتی کو جدر في باجير در باسكي في دريد بن او ناكي اسعاري واحد نهل دان شخوامي قال انان جي بكن ناني اي قالن وناني آلي جي او جي فرقه كلو مزين كتي سعراوي ناكي
0: يعني چه تأثير افا بلندبونا وان نرخو يعني وان تشتان وان آلا وان قشتوكان چه قیسی لسر کرینا خلکی کریه؟ یعنی حتانی کی جان را دی خلق نابا باشاردنی کرینا وان چاوایی بیتری خود چید کرن؟ پیدیوین سرکه دی کرن؟ یا هین اوک بره یعنی تشتی لازم و نلازم دی کرن؟
1: شما او بویر باندوره که گلی که مزل سر ولاتیا کریه ام کارن و ام بیشن ولاتی دیست عینی تشتا دی کرن لی بکمیان بچوك يعني بلق مثلا 3 كيلو باجان بربان انا جي كيلو كي نيف كيلو بيبنابن ام بحثا قرطاسيا مدرسة بكنت دين هاد دبستان دي سابقونا مال بات ايدي اما دكارية خوان دكار وزارو كي خوان دكن قبري سي 4 دفتر تبرن هاتن دفتر كي دبن يانجي قلم وتلوين وزاد شبر بايا تنين ها اكتفاي بتشتي سركي تايبت دكن تنه قلم هاكي دفتره تشتري تايبت يانشي پيويس بن جوار نواد بستاني ده
0: روسلين تا بحثا نانجي کر لقامش لو تا بحثا ناني قالند کر ناني قالند نرخيوه چه قيس بو آنها بويا چه قيس
1: الهن فرنان ناني قالند هي ناجي بده 1500 دهات فروتن حياسي حزارة لي بشتي كو نرخي سو تمنية هاته هلدان اف اسعاري اي نانجي هاتر هلدان بير يعني ايرو ناني قالن البازارة باشارة قامش لو ببينج حزارة ولهن فرنين ديجي بشش حزاراتين فروطن او جي شخوا اف اسعاري هناكي لقوري حجمينان ولقوري جودتانان
0: الروسني لقوري يعني شو باندنا تا ناني آلي بچقي سيتي فروتن لقامش لو
1: ناني آلي نهال فرنا بحث سابقا بينج حزارات فروتن جنابا فرني مباشر
0: اها فرني بخواه اگر تراجي بينج حزاري
1: راست
0: تبحث مواصلات و بلندكرناوي يعني نرخي اي باقو هستيني جي كر افا هاني چو تأثير لكاري واكر يا نرخ چاوا بونا تبقرا خلقه باشارك حياة باشارك چاوا بوية چاوا باندور لكاري وان خودية فوكسا كري بخواه
1: راستي بلندبونا نرخي نقلي يانجي يچونو هاتني قلق باندور لسرولاتيا كريا پیشیگ امقال ایدنا با باجار ده بکن بری چونو هاتنجو قناة سویس عمتریه کورنیش هلیلی بینج حزارا بو بيشتي جو قبل ممكن نرخيص 8 جهاش لده هزارة قال لك خوندكار هنا دتشن دبستان دور يعني شي معاهد دور قال لك كار كردنا با باجار ده هنا سي چار جارا دتشن دين ابجي قال لك باندور زحمتي اللي سروا كريا جو امبيشن جي باجارك حياه باجارك دي سا خوندكار ازان انجهاج در بي باجارة هن تينا بيدري مينا چند حوالي ما لعامودي لباوا هن تين زان انجه يعني روجا وان ودهيد دي سات حزاري چونو هاتن تاني دروجا كده چونو هاتن حركة دنابا غراجي ده جي كيم بوي عينا ما كساك جي باجاركي ده چه باجاركي بشتي قهاتي هلدان يعني جبر حياة عامودي كريب يا شخصة كي بوي بينجي حزار جبر حياة غير كي لغي بوي بينجي جبر حياة دير كي بو حشتي و بينج يعني اب أسعاري هنا كي أسعاري قل لكي بوهانش خال كيرا و باندورة كي فرمزن لسروانا كي تيكرا
0: روسلين باري نكاري قل لكي ضروري باوا مالقامش لو ندي تانا هاگر زيدا زيدا نا ضروري بتوهن من مالقامش لو دبينن از هرم ورم زي بسات حزاري رو جامن سات حزار تنج بوكوز جبش ما جم تختوري كي جبلي او معاينه كو تختور جمه بستينه وجبلي كو او درماني كو از بكرم ابميناك هري اساسي اف ينا خوش بلكي ما هي جارك دچا مراجعه خو دچاو تي بلكي يو كو تعاني سر زمان ي موظف روجي جارك هر بسط حزاري وحال او حالب فوني كو سري ما هي جي دستين مليون ودست حزار خدي معي شيخك
1: نهاجي بناف غراج هذا جبلي خوندكار ونخش عن فيبت الغراج نابينا بري قل لك مال بعد تشون زيارة هفدو لقل مال باتي خواه لقل مرفي خواه لنها افتش تقل لك يكين بوي لشنا خوشا وخوندكارا بيبت نابا غراج دتني وشونو هاتم تني يا خوندكارا ونخوشا
0: بلي خودي معن شي خلقه بخلق اللي هي بيا چارة سرية كعاجل قل لك سباس بوتا آگهی کتب مرا پروکر هفکارمن روسلین او سی پیامنی را رادیو آر تاش قامش لب مرا بو ساعت خوش.

0: بلی گهداری ما وقتی کامد دست پیک برنامه دژی عنی سر زمان دنوا خلاک مدش خام گوت مجاری که میتون درستی جهیا کو امی بحثایی که جوان نخوشین ای جلدی بکن آوجی اکزیمایم اکزیماجی که جوان نخوشین جلدیا کو جار بجاران شقه علی دفرامه طایبتی چی رجم جنان در دکفم و بهتری خوشی هری زدل جم زاروکان جی چه دبا شکلی بای اکزیما چاوایی ولو آوجی کوتی د جلد ولو دغدغی دبا صور دبا زهابونه که دکه لاشت دکه اوجیه کو تید صور بویه یعنی جلو دکه چرمی مردم تهیش تید دبه و اوجیه کو ولو صور بویه و زهاد به گله کی خوراوی جی زیده یا اون تشتی وی یعنی اف شکلی رنگی اکزیما بوی آواییم ایجا گله که اشکالی وی جی هنه و گله که نام جیل اکزیما تیگرین که هر یک جی بشکل کیه اکزیما بخواد چیه و جی بوچی چی دبه و چاوا دچه لسر جلد مروف اوانی همی مدریاف پیوینه که را کل گل دکتورا فاتن سلطان که بخواه پسپورا نخوشین جلدی یا دریاف پیوینه هانی را که پیوین به زمان عربیه کامی ناس بکن به اگزیما بخواه چیه و چا واجیدی چا يسعد أوقاتكم مستمعين راديو زين بفقرتنا الطبية لليوم رح نحكي عن مشكلة جلدية كتير بنسمع منها وهي مشكلة جلدية شائعة اللي بتعاني منها كتير من الأشخاص وهي الأكزيما. كتير من الأشخاص بيعانوا من الحكة الجفاف الجلد والإحمرار وأحيانا ما بيعرفوا شو السبب أو كيف يتعاملوا مع هالمشكلة وكتير من الأشخاص بيقولوا يا ترى هاد هو الأكزيما ولا هو مرض جلدي تاني. لحتى نعرف أكتر عن هالمشكلة الجلدية اللي هي أكزيما أسبابها والطرق التعامل معها وكيف فينا نتعامل معها وشو هي طرق العلاج رح نحكي بالتفاصيل مع الأخصائية بالأمراض الجلدية الدكتورة فاتن سلطان. يسعد أوقاتك دكتورة.
1: أهلين يا هلا، يسعد أوقاتكم.
0: بالبداية رح نعرف منك أكتر شو هي الأكزيما والواحد كيف ممكن يعرف أنه هو عنده أكزيما.
1: تمام، أول شيء سعد أوقاتكم ويعطيكم العافية وأهلا وسهلا. تنحكي عن مرض الأكزيما. الأكزيما هي التهاب جلدي، التهاب بنيوي في الجلد، حالة مزمنة وناكسة للأسف. الأكزيما لها كتير أنواع، عندي الأكزيما التماسية، الأكزيما التخريشية، أكزيما ركودية، في عندي أكزيما ربات المنازل، وفي التهاب الجلد التأدبي المزمن. هاد أكتر أنواع الأكزيما انتشارا.
0: دكتورة قلتي الأكزيما هو ناكسة، يعني شو يعني ناكسة؟
1: يعني حالة ممكن تستجيب معي للعلاج لكن بعد فترة بترجع. ترجع طبعا بتأثير محرضات، بتأثير عدم التزام، بتأثير حتى العامل الجيني الوراثي بيرجعها.
0: كل هدول مرتبطين بالأكزيما؟
1: نعم، الأكزيما هي حالة مزمنة.
0: طيب حتى ذكرتي بكلامك أنه يمكن يطلع بسبب الوراثة، يعني لها شيء أسباب أنه يطلع من الحساسية دكتورة؟ يعني شو الأسباب يلي بتخلي يطلع الأكزيما على جلد الإنسان؟
1: اللي هي مثل ما حكينا، هي بالنهاية عامل وراثي، عامل جيني، يعني استعداد بنيوي بيختلف من شخص لشخص، وراثية لها علاقة بالحساسية ممكن، لأنها ممكن تطلع عند كتير أشخاص مصابين بأمراض تحسسية مثل الربو. كتير بتترافق عندي الأكزيما مع الربو، يعني تقريبا 70% من القصة العائلية تجي تالية لحالة تحسسية عندي.
0: دكتورة الأكزيما بتصيب الكبار أكتر شيء ولا الأطفال؟ يعني الأطفال كمان بيصيبوا بهالمشكلة الجلدية؟
1: أكيد أكيد، الأكزيما أشيع شيء عند الأطفال، يعني تحدث بنسبة 10-20% تقريبا عند الأطفال، وعند الكبار بالعمر كمان أكيد تحدث، بس يعني تختلف بين الأطفال والكبار لكن أشيع أكثر عند الأطفال.
0: شو الفرق بيناتهم دكتورة؟
1: تختلف عندي بحسب يعني انتشار الآفة أو تموضع الآفات، بيختلف بين الأطفال وبين الكبار، شدة الحالة بتختلف بين الأطفال وبين الكبار. يعني مثلا عندي الأطفال أكثر شيء تحت عمر السنتين بتجي بشكل قشور، احمرار، حكة، حويصلات ناعمة، بتجي بأماكن الوجه أكثر، بالثنايا عند الأطفال، بأمام المرفق، خلف الركبة، بتجي بشكل حالة من جفاف الجلد. الشكل يختلف عن الكبار. الكبار بتجين بشكل أسمك، ممكن حتى اللون أغمق، بشكل قشور شديد أحيانا، حتى تصل إلى التحزز، وممكن تتجرثم يعني حتى يكون فيها إنتان ثانوي. فتموضع الآفة يختلف، شدة الآفة تختلف بين الأطفال والكبار.
0: دكتورة، ذكرتي كل هالأشكال يلي هني الأكزيما نفسهم، يعني مثل ما ذكرتي في كتير أشخاص بيعانوا من الحكة والجفاف والاحمرار الجلد. طيب كيف فينا نميز إنه كل هدول إذا يطلع على جلد الإنسان هو نفسه الأكزيما؟ كيف فينا نميز الأكزيما من مرض جلدي تاني؟
1: تمام. هلا يعني بشكل عام المريض ما فيه يميز صراحه، بهيك حالات اكيد مراجعه الطبيب، بس بعد الفحص طبعا والقصه السريريه نميز الحاله، تختلف اكيد عن، هي تتشابه احيانا مع الصدف، مع الفطريات، مع السعفه، مع حالات جفاف الجلد البسيط، لكن بالفحص فينا نميز اكيد حسب توزع الافات، حسب شكل القشور بنميزها مثل ما حكيت بالفحص الجلدي.
0: هلأ يمكن في كتير من الأشخاص، يعني حكيتي عن الوراثي وهيك، إذا أحكي لك عن أختي ببيتنا، يعني نحن ما عندنا هالمرض الوراثي تبع الأكزيما، بس هي نفسها عندها أكزيما بإيديها. شو أسبابها دكتورة؟
1: هلأ هي إذا كان عندي أنا بالعيلة مثلا خلص ممكن

0: الفرو عند الأطفال، الحيوانات الأليفة، المواد الكيماوية، البنزين والمازوت، حتى الشدة النفسية ممكن تحرض أكزيما.
1: هو الأكزيما هو مرض معدي؟
0: لا
1: مو معدي.
0: أبدا، لا لا لا، الأكزيما غير معدية، ما بتنتقل من شخص لآخر. إذا صدف ونوجدت عندي ضمن عائلة واحدة بتكون بتأثير الوراثة بالخط الجيني فقط.
1: دكتورة، حكينا عن الأسباب الأكزيما وليش بتطلع وشو هي أشكالها. إذا نجي ونحكي عن طرق العلاج، يعني الواحد كيف ممكن يتعالج منها؟
0: حكينا إنها حالة مزمنة طبعاً، فالعلاج بده يكون عندي مساعد مخفف على المريض. أكيد الوقاية طبعاً دائماً خير من العلاج. التزام بالنصائح والتعليمات اللي نعطيها للمريض حسب مهنته، حسب عمله. إذا ربات بيوت طبعاً أكيد ننصح بلبس الكفوف القطنية وفوقها كفوف النايلون عند الجني، والتنظيف بالمنظفات القوية، الالتزام بالمرطبات أكيد. يعني ترطيب أهم شيء. أنا عندي خط أول في علاج الأكزيما، ما استجاب ساعة تنظيف الكورتيزونات، الكريمات الطبية المعالجة.
1: بما أنك ذكرت الكريمات الترطيب، شو دور كريمات الترطيب بالعلاج؟ وكل أنواع المرطبات يعني مناسبة للأشخاص اللي عندهم أكزيما؟ يعني أي نوع فيهم يستخدموا؟
0: طبعا المرطبات لها دور كتير كبير في علاج الأكزيما مثل ما حكينا، بس أكيد مو كل المرطبات بتتناسب مع جميع المرضى. دائما ننصح بالمرطبات الثقيلة الدهنية شوي في حالات الجفاف الشديد. الجفاف البسيط ممكن مرطبات كريمية خفيفة. طبعا أهم شيء المرطبات الخالية من العطور، خالية من الكحول. مثل ما حكيت الكورتيزونات فيني أضيفها أنا كخط ثانوي عند عدم الاستجابة للمرطبات أو عدم التزامهم.
1: ذكرتي حتى كريمات اللي فيهم كورتيزون، إذا الواحد يعني من عند حاله بيستخدم هالكريمات بشكل عشوائي، شو مخاطرها دكتورة؟ وإمتى لازم تكون تحت إشراف طبي استخدام هالكريمات؟
0: الكريمات الكورتيزون أكيد الاستخدام العشوائي لها كتير سيء طبعا وضار للجلد، ممكن ترقق للجلد، ممكن تزود لي الأكزيما أكثر، نصل لحالة عدم استجابة. خصوصي الشائع استخدام الديرموفات والدوموفات، الأشد أنواع الكورتيزونات. أنا عندي 3-4 أنواع من الكورتيزونات، في عندي الخفيف، متوسط الشدة والشديد. فدائما المريض بيروح صيدلية وبيجيب يعني كريم ثقيل بيمحي الأكزيما بشكل سحري يعني خلال أسبوع، لكن النكس بيكون أشد، ومع الوقت بيصير عندي ترقق للجلد، ما عاد في استجابة لأي كريم كورتيزون.
1: دكتورة، في أخطاء شائعة يلي عم يتعاملوا الأشخاص مع الأكزيما تبعهم، شو الأخطاء يلي عم يساووها؟
0: طبعا أهم خطأ بعد مراجعة الطبيب، يعني المريض يستخدم من عنده الكورتيزونات ما حكينا العشوائية أو المرطبات غير المناسبة، أو استخدام الطب البديل طبعا من ماسكات، من أمور عشوائية طبعا بتضر، وعدم التزام بالنصائح أهم شيء. يعني
1: العالم ما عم تلتزم بالنصائح
0: ابدا ابدا، يعني تجيني انا مريضه بربه منزل اكيد بمنعها من الكلور والفلاش والمنظفات القويه، بتجيني بعد اسبوع ما انا مستفيده طبعا. ليش؟ لانها ما انا ملتزمه، يعني بتقولي اصعب شغله علي انه بلبس كفوف، فما راح تطيب هيك مريضه.
1: صح، معك حق. دكتوره، بالنهايه شو هي نصيحتك كاخصائيه في امراض الجلديه يلي بتوجهيها للاشخاص اللي مصابين بالاكسيما وعندهم اكسيما، خاصه للاطفال، لحتى يخففوا هالاعراض ويتجنبوا تهيج الجلد، ولربات المنزل مثل ما ذكرتي انه ينتبهوا اكثر؟
0: الأهم شيء الأطفال لازم يكون في عندي روتين عناية شديد، يعني نبلش مثلا من الحمام، أنصح أكيد بالاستحمام بفترة قصيرة يعني من 5 إلى 10 دقائق مو أكثر، تكون ماء فاترة وليس ماء سخن. الماء السخن بتجفف في الجلد أكثر، عدم فرك الجلد بشكل شديد، تنشيف بطريقة لطيفة خفيفة، والدهن المرطبات مباشرة بعد الحمام وبين كل تبديل ملابس حتى إذا بالحمام، يعني التزام بالمرطبات. أنصح بقص الأظافر لأنه طبعا الأكزيما حاكة، فالمريض إذا ضل عندي عم يحك، هي مثل ما حكيت أنا الأكزيما بتبلش بجفاف جلد تمام، فالجفاف شوي شوي بيولد حكة، الحكة بتولد عندي أكزيما، الأكزيما بتجفف الجلد أكثر، بيرجع المريض بيحك فبيدخل المريض بدوام ما عاد يخلص منها. فأهم شيء عدم الحكة، الالتزام بعدم الحكة. المرضى اللي حكوا ممكن نضطر نضيف لهم محبوب مضادات هستامين. ننصح بالطبطبة على الجلد إذا ما عاد يتحمل إلا بده يحك، وعدم الفرك الزائد. أكيد بالنسبة لربات المنازل أو أي ست بيت أو أي موظفة حتى عاملة، لبس الكفوف القطنية وفوقها النايلون أهم شيء عند التعامل مع المنظفات، الابتعاد عن الألبسة، ألبسة الصوف اللي فيها حتى النايلون، البوليستر، ابتداء الألبسة القطنية، الترطيب المستمر أهم شيء، تخفيف التعرق حتى الأكزيما ممكن تزيد عندي على التعرق الزائد حتى.
1: شكرا كثير لك دكتور على هالمعلومات المفيدة اللي شاركتينا فيها. نتمنى تكون هالفقرة وصلت لكل الشخص اللي عم يعاني من الأكزيما وساعدته يعرف أكثر عن طرق التعامل معها. يعطيكي ألف عافية.
0: الله يسلمك، يعطيكم العافية، وأتمنى الشفاء التام أكيد لجميع المرضى، ودمتم بخير.
1: شكرا لك كثير. كانت معي عبر الهاتف الأخصائية بالأمراض الجلدية دكتورة فاطمة السلطان، يعطيكي ألف عافية.
0: شكرا شكرا، يعطيكم العافية.
1: بلی گهداری مواقعی که دکتر افت نانی سر زمان که مقاطبون گل نکی گرینگ تایبتیش جبوان جنین که دمالی ده پریان جی او جنین که کاری که دکن بی لپک یا هری گرینگ او که هون لپک یکی قطنی لخوا بکن پشتره لپک که هون پی فراغ خوی یا پی کاری خو دکن جبر که تشتی که هری زیده دهیلا که او اگزی ما چه ببه او یک جی او یه ویراسه یه یعنی جانب کیوه یه ویراسه هی یاد دوا او حساسیت جوان مواد تنظیف و مواد پاکشگرن که هیو آدم ها کم دکوین مطبخه بی حمدی خواه کلور و عوسج و عملاق و حرتش دکوین ها بهف ام نزانم بیم ام چما ده چه دکن بش بکو ام چند قدح پاکش بکن و بشون هاش خواه هبن جبر که صحت و جهر تشتی گرینگ ترم.

سلاف جبوا شوبينر وجهدار فاني هنجا ودلال به فيما كوهم باش بن إيرو شمية نوزده هيفا نهاية خلق كانو جبرنامية برافو دخلق إيرو دا أزيديانا شغموس لقلوبن بيقومان هر خلق قريداي جوانانا ببشاكي جودا دخلق ميا إيرو دا قلق قرينجو تجي غازنو قلينن أمي هر نسترانيكي وفقرن دس بخلق خوبكن

0: سليمة تمود ويجز لاي أبي خوناك ملاي خالي خوجناك حوجناك تمالا خو خرابك يبدلي خوبك دلي تكيد خوزه ويبك جاري كدن سلافج بو وقهداري هجاو دلال وكي كما آني سرزمان دخلقا ما يأيرو دوي خلقا ما تجي خوستك بن تجي قلي قوازن بن كو إدي أمنا مازن بمي بري خوا بكو داري فكر خلقا ما يأيرو جي أمي بحثة أو زحمتي و أصطنقين كود بيشيا جوانان ردر دكا وطايبتي جي أو جوانين كود خوينين خوندنا خودكين كو ببلند بونا نرخي سو تمانية جبارية حفتية كي إدي حر تشت بيرا بلند بو حمي كلو بلند جياني هادا بلند كرين جوان بلند كرين عن نرخان بري هر تشتي نرخي فوكسا كود جباجاري كي بري خوب دا باجاري كي ديتر نرخي وان دو طاقة تنسر يعني تج عمودي بري خوب دا قامشلو أفين جي حزار خوندكارك سباها جمالي در كفه بي مصروفة خو بي قو تشتا كي بكا يكسر بسط حزاري ديني أفجونو هاتن تاني إجار أفجيك جوان زحمتين كل بيشيا خوندكاران را خوندكار هر تم درن نه مهي جاركي حفتية جاركي درن أمبيجن صد حزار دبر جاورتي در باس کرن او حالي واي روجانا أفيا كهاني جبوكو أمزيدة تر ناز بكن دي كيفن جوه واده وام تيكه من دلي واده بيت چه دلي واده هيا چه الجموان هيا چه زحمتيان دجيانا خود دكشينن ببلند بونا وان نرخي سو تمانية و نرخي واغو هستنه او ايرو دمي واني مبن هر دو جوانين مجي او جقامش لونه خندكارك كچو خندكارك خورته يك جوان احمد عليا كو بخوا خندكاري صالة دوائي لزانن جهيد خونه لقامش لو باري خواهد دا حاسا كيل ويداريم وميوانا ما يدي ترجيد زارا بيجو يه راز بيجو ببورينه اوجي صالة چاراي اوجي همانجي قامشلو يه خواندكار اوجي لحاسا كيل دخينام احمد دما تباش با بهيوي ما كوتو باش باش خواهر دو ميوانا ميجي دريا تلفوني دا لقل منن
1: ساق بما مستا
0: همان دريا تلفوني لقل منه راز بيجو راز دما تجي باش با ناوي تا پر خوش و پر غريبه جي بهيوي ما تباش با
2: جالكس باس
0: شخوا دخلك ما يرو ددبكو نهاول دنجي منجي قهداري كر امي بحصة او زحمتيكو هون دكشينن دبلندبونا نرخي سو تماني و هونجي حرتم باري والقراجي يا مواصلاتا هون دكشينو تين امي زيادتر ناز بكم بي هون چي زحمتيان دكشينن احمد ازي جدمتا دا دس بي بكم تبري خود دا جامعة بري نها جالكس باس بري نها تبري خود دا جامعة بري كونر خي مواصلاتا بلن ببع تب چقي سيدو چو دا هات و تا آنا بچقي سيدو چو تي
1: دس بيكا گوز چوم حسكي صالة اول اولاوي ناب دا حزارا بو دورا كني بو بازدا حزار بيش دي بو بيشتو پنج حزار بري فترة كي اسعاري محروقاتا بلند بون او مدي و باس بو چل حزار
0: اها انا تب چل حزاري دروتي چل چون و چل هاتن
1: راستن
0: و تبي نرخي هاني چاواد بينه تشقامش لو دو چه حسكي يعني تبي سعره هاني هقرا مقارنة بكم بنرخي مازوتي تبي سعره چاواد بينه باش يا بو هاي
1: او آليه مازوتي دي او شحقي وا يعني انجخ بوفره بس اما جه آليه طلابة دي قلقي قرانه
0: دما كنت ناسكر انه صباحا بيكون صباحا يكيبو چاوا كو نرخ دكت دعين يعني صباحا خلقي چاوا خول سر بيهستنا وي قرارا بلدبونا نرخ مازوتك بيهستن چاوا خوفكرون ويكسر بري كو هنا كسان مازوتا خو هنا بسعران هنا كريبون بس يكسر بسعران چونو در كتن كاري خوا شو دما كنت أفر يارا هاني بيهست ولو يعني ردت فعلا تچاوا بو أحمد وچقي سي تأثير لسر مصروفاتي شهري كريا بيا
1: تأثير سر مصروفه من شهري قلت كتير يعني ور ما هيش كريت تاني رو مليون و 600 حزاري فاز
0: مواصلات مليون و 600
1: مليون و 600 إش قامش لو حياة حسكي تاني و بقر
0: بريج قيسة بو شهرياتا
1: بري دقيا بين 600 حزاري 600 حزاري كأقصى حد
0: بلي أميل تبقرن أحمد راز أزبيم جمتا عيني برسيش تجي دي كم تجيش قامش لو دي چا حسي كي نظان دبكو عيني هم ببعيني باصيش دي چن تباري بچقي سي دي چو تقانا بچقي سي در بشتي بلند بونا سعرا معزوطي
2: بلي دسبيكا اولي از دي چو يعني قلقي زوبة تدي اصلا چورام انا اولاوي وي چاغي ده حزار ايامي زوبة جوي چاغي حتى انا يعني فترة باش هيم أنا مازود بلند كرين يعني قلك بهايش طالب رو ولو ناوفة يعني أمبري يعني وك إبراهيم أحمد قوت مليون جوني فيك دكر أنا يعني بس أفكري بي قد تشتكي يعني تبخوي تبخوي مصروف على جامعة يوكي دي يعني سر طلابك قلك تجم في مكر ف إيه ديو با يعني بافي وينا عاملي عادي ب يعني نكارب لو كي خبشين يعني كتشكا خبشين جامعة بوار ناوفة يعني ما ها عام برا روجا عامل صد حزار ب بس ويهو العكرية حسكي يعني شوني بتم بيفقر وشين عابولو
0: وشين عابل ورقة حواكي جيبا وشين عابت مصروفي
2: بتم لا لا أبدا أف كمليون ونيفك تي هاو هر تي كده تاني بدي بي فخوارن وبي خوارن وبي مصروف على الجامعة طيب محاضرة هاني قلمك هاي دفترك هاي ما بي طالب شهور نكرمة
0: بلي مراز تبري شهر يا خوي مواصلاتها چقي سيد دا وتا انا چقي سيد دا
2: بري وك إبراهيم أحمد قوت ما مليون ونيفك دا بس سركري بس أنا يعني كيم دي مليون يعني شنو هاتن إش برقي قلكي بلند شيست حزار يعني نهندك
0: هون بشيست
2: تبكيناكي يعني
0: كرمك
2: بلي بلي شيست حزار دك أنا أفتشو يعني شنو نا شنو تاني بي هاتن وش غيري مصروف أو كده
0: ده ما كو ناس كره إنه سعر ولو بوي يعني رجع أول وقت وبرخ خدال جم يعني الجم باص أخوة وهو طلابة شاف دور دو قوتشي وطلابة شاف دور دو قوتشي يعني ردت فعله وشبو فورا وحركي يعني بري هات خصن ودا ولا ودا نستندنكر بخديه وباصيرة
2: براستي براستي يعني أمان يعني عجيماي قلكي إنه قلكي بلند بوي بلكي أنا جهنكار بلكي أنا جهنكار إنه بير بوار بقدر بس هنكار جي مال باطن جي نكارن يعني بدن زارو كيخو هالقيسة قلك قلك
0: بلي أحمد أزبيم جمتا يعني انتما هي مليون وشاست حزاري زيادة ترتد ده تاني أفنا مصروفة أو مواصلاتا يجبو جامعاتا تلهم بري جامعة خوت تكاري دكي وأبا هاني تقيسي يعني أفزيد أبونا هاني چقیسی مصروفات زیاد تر دکی یعنی هگر تو کار دکت تو کاری خو زیاد تر دکی یعنی جت تو مبلغ خوی ای مصروفات زیاد تر جمال باتی دستینه افینا چاول تو یعنی او تنسیقه کو تو تیخ مصروف خوی آ جامعه بخودا یا مواصلاتا یا جیانا تی تایبت تو بگشی چاول چه دکا
1: چون نا حسه که مثلا وقتی ام دوگر ام دچون ام صبح شبقی در دکتن ام دوگر یعن دو ساعت چار بو پینج بو یعنی مجال تطنیت شغل که دبر خود ناخور بکه انو تاری مال باتا خود کد مصروفی ده یعن مثلا جبو مصروفات شخصی و یعنی مصروف گلک جرده فی
0: لوی داری احمد جتوش پیشتی یعنی وگود بلکی دبکو زانگه مصروفا خورتا جیا کچان دبکو پرتر بی یعنی نولو یو نولو یم ایجا توکی کسایتش پیشتی کو او سعرانا بلند بونه او مصروفا هکر از بیجم بحسا قحواکی بکیم بحسا شیبسه که بکیم یعنی جی مصروفا زیده یا ور یا بری انو بری اسعار بلند ببه هین وک خوی یا تا کیم کرنه هنک تشت تتنی التزام بتشتی اساسی کرنا
1: والله مكيم كده يعني شتي أساسي فرصرنا يا جمرة أزهار مصروف كزيدة بكم أو جينا باش
0: تعانا تشتك تعانا تشتك
1: أنا حاليا جامعاتنا بلشين التكميل يا ما هبو أز رجيب صدو بينجي حزار شو مدهات تاني
0: بلي آيا وكيدن يعني تو مصروف أخو تشاوة دقادينة يعني تتها تشاوة تنسيق خستي مصروف أخويا جامعة ده يا مالي تكتشجي أفانا حمي تشاوة تين دابين كرن جبوتا
2: أزدبينم إنو كالكي زحمتة جبرجي يعني حتى إيرو روجي يعني مالبات عم سر مصارف دكا بلكي جغيري ما إنو أوانا شخورد شغل بس إيما أزني كارم أم سباها درن شفاقي ذا حتى عسر يعني أم نكان شخور كاركي جيبكن أبداً فاز بينيم قالك زحمتي تيد هي وايكي براستي يعني قالك ما مصروف اخو كيم كريه يعني امني كارن زيده يعني ولو ولو ببن
0: بلي.
2: انه صرت شيء مثلا فالا مثلا تشيكي
0: مره مجبور مره مجبور خوندنا خبر دوام بك راس جارولو تبيت تحس جارنا جد بكو تعني بضمير جل مره جد بانه ام خوندنا خوت كنو اهلي ما مصروف عمت ك امني كارن هان جوان مثلا الي كاري كي جبارة بكن دبر جامع خوره كاري كي سيف بكن قال شي مصروف عمت الحين
2: بلي راسته ومال باتام بالذات يعني كيف هو قلي كيش خوان دينيرتي يعني ناخوازن انو نخوان دي در كيف انتجم فيهم كير يعني انفا ايرورو از مخلاص كير جامعة خولي يعني هو آخر آخر صالة فش غيني مروي قلكي زحمتي بوارها بإيق او يعني صالي نهورن ويكاتلو بكين يعني قلكي زحمتهم
0: مرة بيت حسين وبو بارك جران بارك يديتر لسر أهلي مال باطي ما
2: جلكي.
0: لسر أهلي ما نو
2: قلكي قلكي قلكي جبرت شما مال باطي جي هاني بدن زاروكي خوا وينك جي هاني نكارن ويب آليف مالي خشبكين ولا ويب آليف طلابة خشبكين يعني سر زاروكي خوا أزدبينيم قلكي زحمته
0: بلي احمد از بيم الجامعه تور جار تفكير الباطه شنو وانه انه نحرتم الجامعه حاضر بجارنا شي هقدر تداومي خوي جامعه كيم بك شبكو تحرو حرو صد حضاري صدو بيس حضاره دانين يانجي تهنك محاضره خو كيم بك يانجي روجي داومه خوت كيم بك
1: مشكله هاد برد يعني تنكر دوامي كيم بك قلت دوامه خو كيم بك مثلا اوجي سته محسوبه علامه السروي رجا قلت درن هي
0: بلي يعني روج بروج لازم دوامي وهبه
1: راس
0: هقر اف من الخيا ولو ما وتو وكود بيجات تشار سريك حطاني دمك ديتر نها داين هوني تشاوا بك انت كارب في خوندنا خو فيرنجي هاني بردوام بك
1: ام مجبور ان امكانيكي مثلا كريب بك الحسكي وام شغل كشفر لويدك كي بينن وملور بردوام كي
0: عيني برس جبوتا راس يعني تد بيجي تشي تبيت حس انه تكلفة حروش حروش تمصروفة اخوي جامعة دينم بري كوت يعني تبريار بدا حرس بطراب هر جامعة اخوة يعني كوت هناك دواما كين بك يانجي هناك تشتي اخوة كين بك تاني جبو توام بريب تار يانجي او مبلغ ابتر تبيه لجبو مصروفة تاي جامعة
2: بلي بلي از جباري دفي امهرن جبرقي قلت نار انه على مد سروي تشتي هنا ف از دبينم انه يعني يامي كيم بكن ام نارن ويان دفي امهرن يعني مجبوري
0: از برسا كي بكم جبوا حردوا يعني عيني برس جبو راز وعيني برس جبو احمد جي راز جمتا دا يعني اف بلنبونا فانر خان دهيلكو باندور الخوندنا وببي يعني هون دفان أسعارات بفكر بيتيري خوندنا أخوة تأثير دفي آلي دلوكرية
2: بلي السري صدي صد تأثير دك جبرق يعني مصروف بيكون يعني قلك يعني أيامي إنه أوين تشون ما قلكي هندك داتاني أنا زيدتري دبلي وأضعافي يم داتين
0: بلي أحمد شو تأثير التكرية بلدبونا فان أسعار تأثير السر خوندنا تو تركيزة تدخوندنية ديكرية إتت هنا الصالة يعني تصالي بيشي دي تصالة دوها دي دباكو يعني قلك اشترد بي تبركزين بالدار بباش دخوندنا خدا
1: تأثير قلك يعني مصروف زيدة بوي بشكل كنا طبيعي بري بينجي حزار حفتي بينج حزار كأقصى حد مخرجك أنا تهار حسكي كيماني في صدو بينجي حزار استرد في أف مصروفات شنو هاتني
0: إجا أف مسؤوليتا كي غيرك كي راج في باري جران يل سر خوندكانا ببلندبونا نرخي مازوت ومواصلاتا يعني غيرك أو يعني مازوت ورد مخصص جبو خوندكانا ياج أو مواصلات الشهري يعني هناك مازوت شوار ورا مخصص كرن تاني جبوي بوغو هستنا فان خوندكاران بنرينا تا كي دكارا بشار سريه كجوي برز غري كهاني را ببينا
1: مسؤولي اي محروقات ما محروقات او افت تشتج دستي ويدا تاني دفن يعني تشتج دستي كسيدا نعطي
0: راز اشتب پرسم نرینا تا کی دکارم ویپرز گری که هانی چارسر بکو مرا چاوا دکارم یعنی مرا بخوشی مرا چاوا کی شاگرد هون دکارن چاوا حب کی وی باری گران سر خو سفک بکن یعنی هم خوندنا خوشی هون کم نکن و هون جامع خوشی دور نچن جبر بلند بونا نرخ مازوت و مواصلاتا
2: بلي از بهيفي مقلي كي انو داكفن اف اسعاري محروقاتا جبرقي اف نجمة تيخوستن ج دولتي تيخوستن تجم فيهم كرشاو و از بهيفي يعني طلابة بالذاتر انو بخصصينين انو ايوانا قيم بكن جبرقي بحر كسير التني
0: بلي كسك بور هي كو قالك زحمتي عندك شنو داينا وان دنجي من المفاد قريها قرهم كارمن دما كوزا خبي مكتم بكن جبكو دنجي من المفاد انا قري كسك هي الراز بورا دهندري بسيطه كو زحمتي عندك شنو دحرتم داينا مبلغ كيلو مزن
2: براستي ام از يعني كسي بخور كسي ناس ناكم جبرق يعني هو قاسي معاملان بورتني
0: أحمد تو كاسي ناز دكي كو روجي خوي جامعة كيم كرنش بر كوني كارن روجي بينجي شيست حزاري بدن
1: دانش نادنام اي باصير قلت يعني هوادي بي هي حلوكش حسك اي قامش تو كسا وادي مجبيدة تتني

0: انه حركس ب خوندنا اخو خلاص ك و
1: بل
0: السنه
1: هي في من جبوتها هي او كوتي وحميها بالي خو يعني صاله ويا داويه خوزي جاولو بخير وسلامتي ولو بتمامي بيكو سر ايش عندن بيكو تو عرقله جور شي ببا هون خوندنا خو بداوي بكن هون بكيجن او استا كو هون دخوازن هون وي تعب اخوي كو افشن صال هون هون ددين وتعب اهلي خبوري هون خلاص كن بيكو تحوين دي ترجو ورا دركبم هرواج بوي احمد جيريا سركفتني جبوي تخازم يبي هنا دبكو صال بيشي دريج احمد برسا هري داوي باش كنت تخوينا شن صال انها توصال دواي
2: سي صال صال خلاص ما عنده صالج
1: اها تن هذا باسي صال دواوي هين صالك دي ترج يعني والحاصل هين دوصال اللي بيشيات هنم
2: راست
1: بهوی ما بخیر وسلامت خوندنا خو خلاص کن به کو تو عرقلین دی ترج در وی خوندن جواره در کبن گلکس پاس شبوی میوانداری او کو من دنگ و هر دوا بهست من گلیو گازنین و بهست بهوی ما کو چاره سری یک جبو و همی خونده کارن هون جب سر نا زمان خو نا بی خو و نا بی همی حوالین خو یک د هر دو زانینګه هدا بوره هون داخوین گلکس پاس جبو و احمد علی خورته کجوان صالة دواي جزانينجه جو قامش لو باري خود ده حسكي او بمرابو هروها الراس بيجو او جي صالة چارايا جو قامش لو باري خود ده حسكي لحسكي خونده كارن هردو ميواني منجي دريا تليفوني ده لقل مبون قلق سباس جبو وميوان داريوا ساعتا وخوش بم
2: سباس
1: قلق سباس جبو قهداري كرنا وشي قهداري هجاو دلال وسباس كم كوتا داويا خلقه والما قهداري تكير هيفيا من جاليين بار برسيار اوا كون هادن كما دو بهيزن كوچارة سريكا تام عاجل جبوي همي خلقه ورا ديتن جبوي باش كرنا روشا جياني قشتي ورا كرن شباركو بلندبونا نرخي صوتماني تأثير اخوا لقلم اوا دا دستي من دو نها تأثير اخوا لوي كريم كو قلم بينج حزار ابونا هاد بكو ده حزار نوع عيوي حبراي باشتر تبكو بازح حزارة جوارا فروتن إجا حال أوكو دبيجن خودم عين شي خلكي باو خلكي كوني كارن وي قلم هاني جيب كرن قالك سباز و بهيفي ما كو تشاره سريه كا عاجل وراديتن دخلك ايرو داز ديانا شغموس لقلو سباز بو هفالي من الكونترول محمد صالح سيدان حسين شادو بختوار باللي هيفي ما بندخلك بي حفتي يا بي بخاطري با

غني الفراق اسهر وحن واشتاق. انا علمني الفراق اسهر وحل واشتاق، ولو نمشي طول الدهر ما نلقى مثل عراق نعراق. احنا لو نمشي طول العمر ما نلقى مثل عراق نعراق. علمني الفراق انا علمني الفراق، ولو نمشي طول الدهر

كبير لقوان شبه ويخ هاكم له أشر ما يضعب براكب خد عالمي وزد الدم لوكي خوف قرم ومشعل شنب الأوال وغريب والفجر

حلوة وطلتكي دلالي أبجي كونسيرتا أصالة يا ياكو بشتي دور بونا بازة صالان جاري كدن بغيريا شامي و أبي برهمك ستران ألبومك ساغ بخورة آنيش بو هر پارزگاه سوري سترانك آني بو بخورة أبجيش بو پارزگاه حسكي بو كو دياري خلقه وي بو دوشا ياوي بو دول تلي تماشا كره وو سيدان سيدان انتتنا يتترجح يا عمودي بو جارة بي اوي سيدان تماشا بكندو قلة كسان اكسي الفيدر السر تلفزيون اللي تماشا تكرج بركو وشانا زنديها بو خلقه ديديتن الوي دريج اشخوا اوكو دوجين نيالا والوي دري حاضر بون ديديتن لغوري كو يعني السر سوشيال ميديا بلا بو كو او كونسيرتا هاني برنجي كي قلة كي باش وخش درباسوش بركو بشتي دوربونا أصالة نسر خاكا سوري بشتي بازا صالة وغري أو مالباتا خو حمي وبخورة جي ألبومة كجبر هم بخورة عنين قهداري ما وكيكو من عني سر زمان دس بيكا حفتية يا إيرو نوزدي مها نهايم دخلك خو يا إيرو ده أمي تجي مجارن يعني ده هي مساعدة كده قلك مجارن ما بقرنا دست أو جي حمي بروشة خلكي وروشة هري داوية خلكي وغري داينا بهوي ما كوهون ده مكي باش وخش بمرات رباس بكن وأنفيده كجبي خلك خو بقرن وكوكو ام تفدا دزانن بشتي بلند بونا نرخي سو تمانية باندورة كي خوي يا نيني لقلك آلاف وكلو بلين جياني كرياني تباري خود ده چه نرخي هر تشتي بوهابو يا اجاروشا هري داوي كابو هابوني هري داوي لسو كي تفقرا بازاري چاواي بگشتي باجار مره دربازي چو باجاري دبه مره پيد حسك او باجار بخواه ولو جمدك دهندري باجار بگشي ده يعني بگشتي ده مره پيد حسن نتاني دهندري بازاري وسو كي ده حطاني او جمدهاني دهندري هر مالكي جوالاتين دفري ده يا إجارة وشهري داوية هفكارة مروسلين أوسي بمربة كابي تفقرا لسو كي ويا باجار بگشتي چاواي بشتي بي همان اوي جنك بمرابه ده درباري عيني مجاري ده يعني مرا نزار مچاوا بمصروفا مالي در باست با تاني خلق زان بپرج بيري كاوا درده كاوا او پرانا لسر شدينا صرف كرون كسك نو مازانو نما خلق زانن حساباتي خوب كن بخلقه چاوا چغرش كرو چغرش نكرنم اوي جنك بمرابه كو بخواه داهي كا كيج باجاري قامشلو وي بحثا باندورا بلند كرنا نرخي سوتمنية لسر پیکانین اویان جکرین پیدوی وای روزانه چه تاثیر لواکری دهندری مصروف وای مال ده کریا پشتی ویش به پیوینه کی می تو مارکری هبم لگلب سپوره که آجل دیه یا کو اوی مزیده تر جناز بکن وکی کو ام ناز دکن نخوشیه کی جلد یک جوان خوشین شع یا اکزیما کو مربر خود ده تایبتی جی وینال جم جنان درد که وجبر کو او ام بیجن الاوین پاقش کرنی و درمان و مواد تنظیف کو گله که تشت دنا به دنه اکزیما زیده تر جوان تشتا چیدبه و هر زیده جی جم بوان تشتا اکزیما دلاش واده چیدبه می ناز بکن اکزیما بخو چنه خوشیه گلوتی درمان کرن درمان وی هي یا تونه یا دریاه په وینامه یال گل دکتوره فاطمه سلطان کو بخوا بسپوره نخوشین جلدیه.

يرو دخل كامن ده أف مجاري منين حجر مجار دبالة وده جي هبن يانجي بيرسن وهبن يانجي تشتن مجار طيبة دبالة وده هبن هون دكارن يكسر بكود دليل جمو شيفن هون تأكلية مرابكن هرتم هجمار مال بيشيا وفكرين على سر هجمار صفر نحنا بينج حش صفر شش شار نحسسي هون دكارن تأكلية مرابكن أمي هرن استراني كيولو وفكرن

نظر دو بجا قامش لو جيران نسيبين يا هيفا نماك شمار هاتي جمنا لين دو بجا امشي دو از جيران عمود بوم از البرانبري برج ارتا بوم تاني مناز دكر كوشبر كو از ارتا ناز دكر مناز دكر او برج شيني جعزمان بجم خيابو او برج ارتا يه اللي مالباطا منج مبنى خيابو بشتي دور بونا يازا سالان دو بجا دو از الچياي كمون ساتو مجيه كي از دركتو بوم سيراني لي از البرانبري عمود بوم لي از نكارم درباسي عمود بوم

0: بلی گهداری ما وکی کومد د سپیکر برنامه د یعنی سر زمان د ناوا خلک امد شوم گوت مجاری کی میتون درستی جه یا کو امه بحثا یک جوان نه خوشین ای جلدی بکن او شی اکزیما یم اکزیما یک جوان نه خوشین جلدی یا کو جار بجاران شعه ل دفرامه طيبتی شی ل جم جنان در دی کفم او بهتری خوشی هری زیدل جم زارو کان شی چید با شکلی به اکزیما چاوایه ول او جی کو تی د جلد ولو دغ دقی دبا سور دبا زهابونه که دکه لاشت دکه اوجی کو تعداد صور بیه یعنی جلو دکه چرمی مردم تهیش تعداد به اوجی کو ولو صور بیه و زهاد به گله کی خوراویجی ازیده یا این تشتی وی یعنی اف شکلی رنگی اکزیما بی آواهیم اگه گله که اشکالی ویجی هنر و گله نام جیل اکزیما تکرین که هر یکی به شکل کیه اکزیما بخواد چیه و جبوتی چه دب و چه وادچه لسر جلد مرف اونی همی مدری اف ببینه که رکول گل دکترا فاتن سلطان که بخواب سپوره نخوشین جلدی یا دری اف ببینه هانی را که اف ببین به زمان عربیه کامی ناس بکن به اگزیما بخواد چیه و چه واجیدی چه يسعد أوقاتكم مستمعين راديو زين بفقرتنا الطبية لليوم رح نحكي عن مشكلة جلدية كتير بنسمع منها وهي مشكلة جلدية شائعة اللي بتعاني منها كتير من الأشخاص وهي الأكزيما. كتير من الأشخاص بيعانوا من الحكة جفاف الجلد والإحمرار وأحيانا ما بيعرفوا شو السبب أو كيف يتعاملوا مع هالمشكلة وكتير من الأشخاص بيقولوا يا ترى هاد هو الأكزيما ولا هو مرض جلدي تاني. لحتى نعرف أكتر عن هالمشكلة الجلدية اللي هي أكزيما أسبابها والطرق التعامل معها وكيف فينا نتعامل معها وشو هي طرق العلاج رح نحكي بالتفاصيل مع الأخصائية بالأمراض الجلدية الدكتورة فاتن سلطان. يسعد أوقاتك دكتورة.
1: أهليني هلا يسعد أوقاتكم.
0: بالبداية رح نعرف منك أكتر شو هي الأكزيما والواحد كيف ممكن يعرف أنه هو عنده أكزيما.
1: أول شيء سعد أوقاتكم ويعطيكم العافية وأهلا وسهلا. تنحكي عن مرض الأكزيما. الأكزيما هي التهاب جلدي، التهاب بنيوي في الجلد، حالة مزمنة وناكسة للأسف. الأكزيما لها كتير أنواع، عندي الأكزيما التماسية، الأكزيما التخريشية، أكزيما ركودية، في عندي أكزيما ربات المنازل، وفي التهاب الجلد التأدبي المزمن. هذا أكثر أنواع الأكزيما انتشارا.
0: دكتورة قلتي الأكزيما هو ناكسة، يعني شو يعني ناكسة؟
1: يعني حالة ممكن تستجيب معي للعلاج لكن بعد فترة بترجع. ترجع طبعا بتأثير محرضات، بتأثير عدم التزام، بتأثير حتى العامل الجيني الوراثي بيرجعها.
0: كل هدول مرتبطين بالأكزيما؟
1: نعم، الأكزيما هي حالة مزمنة.
0: طيب حتى ذكرتي بكلامك أنه يمكن يطلع بسبب الوراثة، يعني لها شيء أسباب أنه يطلع من الحساسية دكتورة؟ يعني شو الأسباب يلي بتخلي يطلع الأكزيما على جلد الإنسان؟
1: اللي هي مثل ما حكينا، هي بالنهاية عامل وراثي، عامل جيني، يعني استعداد بنيوي بيختلف من شخص لشخص. وراثية لها علاقة بالحساسية ممكن، لأنها ممكن تطلع عند كتير أشخاص مصابين بأمراض تحسسية مثل الربو. كتير بتترافق عندي الأكزيما مع الربو، يعني تقريبا 70% من القصة العائلية تجي تالية لحالة تحسسية عندي.
0: دكتورة الأكزيما بتصيب الكبار أكتر شيء ولا الأطفال؟ يعني الأطفال كمان بيصيبوا بهالمشكلة الجلدية؟
1: أكيد أكيد، الأكزيما أشيع شيء عند الأطفال، يعني تحدث بنسبة 10-20% تقريبا عند الأطفال، وعند الكبار بالعمر كمان أكيد تحدث، بس يعني تختلف بين الأطفال والكبار لكن أشيع أكثر عند الأطفال.
0: شو الفرق بيناتهم دكتورة؟
1: تختلف عندي بحسب يعني انتشار الآفة أو تموضع الآفات، بيختلف بين الأطفال وبين الكبار. شدة الحالة بتختلف بين الأطفال وبين الكبار. يعني مثلا عندي الأطفال أكثر شيء تحت عمر السنتين بتجي بشكل قشور، احمرار، حكة حوالين صلات ناعمة، بتجي بأماكن الوجه أكثر، بالثنايا عند الأطفال، بأمام المرفق، خلف الركبة، بتجي بشكل حالة من جفاف الجلد. الشكل يختلف عن الكبار. الكبار بتجي بشكل أسمك، ممكن حتى اللون أغمق، بشكل قشور شديد أحيانا، حتى تصل إلى التحزز، وممكن تتجرثم يعني حتى يكون فيها إنتان ثانوي. فتموضع الآفة يختلف، شدة الآفة تختلف بين الأطفال والكبار.
0: دكتورة، ذكرتي كل هالأشكال يلي هني الأكزيما نفسهم، يعني مثل ما ذكرتي في كتير أشخاص بيعانوا من الحكة والجفاف والاحمرار الجلد. طيب كيف فينا نميز إنه كل هدول إذا يطلع على جلد الإنسان هو نفسه الأكزيما؟ كيف فينا نميز الأكزيما من مرض جلدي تاني؟
1: تمام. هلا يعني بشكل عام المريض ما فيه يميز صراحة، بهيك حالات أكيد مراجعة الطبيب، بس بعد الفحص طبعا والقصة السريرية نميز الحالة، تختلف أكيد عن، هي تتشابه أحيانا مع الصدف، مع الفطريات، مع السعفة، مع حالات جفاف الجلد البسيط، لكن بالفحص فينا نميز أكيد حسب توزع الآفات، حسب شكل القشور بنميزها مثل ما حكيت بالفحص الجلدي.
0: هلا يمكن في كتير من الأشخاص، يعني حكيتي عن الوراثي وهيك، إذا أحكي لك عن أختي ببيتنا، يعني نحن ما عندنا هالمرض الوراثي تبع الأكزيما، بس هي نفسها عندها أكزيما بإيديها. شو أسبابها دكتورة؟
1: هلا هي إذا كان عندي أنا بالعيلة مثلا، خلص ممكن نشتغل العامل الوراثي عند أخ أخين بالعيلة، ممكن الأم وبنتها، بس مو شرط أبدا تطلع عند البنت وما تكون موجودة عند الآباء أو ما تكون موجودة عند باقي الأخوة. يكون طبيعة جلد، حالة هي حالة بالنهاية من جفاف الجلد، يعني استعداد بنيوي مثل ما حكينا، يكون ما عندي غدد دهنية بالجلد، فقط حالة من جفاف الجلد مع عدم التزام يعني تعرض للمحرضات، فننتقل من حالة الجفاف إلى حالة الأكزيما.
0: دكتورة، شو هو الشيء اللي ممكن بتهيج الأكزيما أكتر وبتزيد الحكة تبعها أكتر؟ مثلا حكينا عن الصابون والعطورات ومواد التنظيف، هدول إلهم تأثير؟
1: أكيد أكيد أكيد، عندي كتير محرضات للأكزيما. هي الأكزيما أصلا حالة مزمنة بسبب المحرضات الشائعة والشديدة، أكيد المنظفات القوية، الصواني الجافة الشديدة، حتى العطور، الصوف، الفرو عند الأطفال، الحيوانات الأليفة، المواد الكيماوية، البنزين والمازوت، حتى الشدة النفسية ممكن تحرض أكزيما.
0: هو الأكزيما هو مرض معدي؟
1: لا
0: مو معدي
1: أبداً، لا لا لا، الأكزيما غير معدية، ما بتنتقل من شخص لآخر. إذا صدف ووجدت عندي ضمن عائلة واحدة بتكون بتأثير الوراثة بالخط الجيني فقط.
0: دكتورة، حكينا عن أسباب الأكزيما وليش بتطلع وشو هي أشكالها، إذا نجي ونحكي عن طرق العلاج، يعني الواحد كيف ممكن يتعالج منها؟
1: حكينا إنها حالة مزمنة طبعاً، فالعلاج بده يكون عندي مساعد مخفف على المريض. أكيد الوقاية طبعاً دائماً خير من العلاج، الالتزام بالنصائح والتعليمات اللي نعطيها للمريض حسب مهنته، حسب عمله. إذا ربات بيوت طبعاً أكيد ننصح بلبس الكفوف القطنية وفوقها كفوف النايلون عند الجني، والتنظيف بالمنظفات القوية، الالتزام بالمرطبات أكيد، يعني ترطيب أهم شيء. أنا عندي خط أول في علاج الأكزيما، ما استجاب ساعة تنظيف الكورتيزونات، الكريمات الطبية المعالجة.
0: بما أنك ذكرت الكريمات الترطيب، شو دور كريمات الترطيب بالعلاج؟ وكل أنواع المرطبات يعني مناسبة للأشخاص اللي عندهم أكزيما؟ يعني أي نوع فيهم يستخدموا؟
1: طبعا المرطبات لها دور كتير كبير في علاج الأكزيما مثل ما حكينا، بس أكيد مو كل المرطبات بتتناسب مع جميع المرضى. دائما ننصح بالمرطبات الثقيلة الدهنية شوي في حالات الجفاف الشديد. الجفاف البسيط ممكن مرطبات كريمية خفيفة، طبعا أهم شيء المرطبات الخالية من العطور، خالية من الكحول. مثل ما حكيت الكورتيزونات فيني أضيفها أنا كخط ثانوي عند عدم الاستجابة للمرطبات أو عدم التزامها.
0: ذكرتي حتى كريمات اللي فيهم كورتيزون، إذا الواحد يعني من عند حاله بيستخدم هالكريمات بشكل عشوائي، شو مخاطرها دكتورة؟ وإمتى لازم تكون تحت إشراف طبي استخدام هالكريمات؟
1: الكريمات الكورتيزون أكيد الاستخدام العشوائي لها كتير سيء طبعا وضار للجلد، ممكن ترقق للجلد، ممكن تزود لي الأكزيما أكثر، نصل لحالة عدم استجابة، خصوصي الشائع من استخدام الديرموفات والدوموفات الأشد أنواع الكورتيزونات. أنا عندي 3-4 أنواع من الكورتيزونات، في عندي الخفيف، متوسط الشدة والشديد. فدائما المريض بيروح صيدلية ويجيب يعني كريم ثقيل بيمحي الأكزيما بشكل سحري يعني خلال أسبوع، لكن النكس بيكون أشد، ومع الوقت بيصير عندي ترقق للجلد، ما عاد في استجابة لأي كريم كورتيزون.
0: دكتورة، في أخطاء شائعة يلي عم يتعاملوا الأشخاص مع الأكزيما تبعهم، شو الأخطاء يلي عم يساووها؟
1: طبعا اهم خطا بعد مراجعه الطبيب، يعني المريض يستخدم من عنده الكورتيزونات ما حكينا العشوائيه او المرطبات غير المناسبه، او استخدام الطب البديل طبعا من ماسكات من امور عشوائيه طبعا بتضر، وعدم الالتزام بالنصائح اهم شيء. يعني
0: العالم ما عم تلتزم بالنصائح
1: ابدا ابدا، يعني تجيني انا مريضه بربه منزل اكيد بمنعها من الكلور والفلاش والمنظفات القويه، بتجيني بعد اسبوع ما انا مستفيده طبعا. ليش؟ لانها ما انا ملتزمه، يعني بتقولي اصعب شغله علي انه بلبس كفوف، فما راح تطيب هيك مريضه.
0: صح، معك حق. دكتوره، بالنهايه شو هي نصيحتك كاخصائيه في امراض الجلديه يلي بتوجهيها للاشخاص اللي مصابين بالاكسيما وعندهم اكسيما، خاصه للاطفال، لحتى يخففوا هالاعراض ويتجنبوا تهيج الجلد، ولربات المنزل مثل ما ذكرتي انه ينتبهوا اكثر؟
1: الأهم شيء الأطفال لازم يكون في عندي روتين عناية شديد، يعني نبلش مثلا من الحمام، أنصح أكيد بالاستحمام بفترة قصيرة يعني من 5 لـ10 دقائق مو أكثر، تكون ماء فاترة وليس ماء سخن، الماء السخن بتجفف الجلد أكثر، عدم فرك الجلد بشكل شديد، تنشيف بطريقة لطيفة خفيفة، والدهن المرطبات مباشرة بعد الحمام، وبكل تبديل ملابس حتى إذا بدون حمام، يعني التزام بالمرطبات. أنصح بقص الأظافر لأنه طبعا الأكزيما حاكة، فالمريض إذا ضل عندي عم يحك، هي مثل ما حكيت أنا الأكزيما بتبلش بجفاف جلد تمام، فالجفاف شوي شوي بيولد حكة، الحكة بتولد عندي أكزيما، الأكزيما بتجفف الجلد أكثر، بيرجع المريض بيحك، فبيدخل المريض بدوام ما عاد يخلص منها. فأهم شيء عدم الحكة، الالتزام بعدم الحكة. المرضى اللي حكوا ممكن نضطر نضيف لهم حبوب مضادات هستامين، ننصح بالطبطبة على الجلد إذا ما عاد يتحمل إلا بده يحك، وعدم الفرك الزائد. أكيد بالنسبة لربات المنازل أو أي ست بيت أو أي موظفة حتى عاملة، لبس الكفوف القطنية وفوقهن النايلون أهم شيء عند التعامل مع المنظفات، الابتعاد عن الألبسة، ألبسة الصوف اللي فيها حتى النايلون البوليستر، ابتداء الألبسة القطنية، الترطيب المستمر أهم شيء، تخفيف التعرق حتى الأكزيما ممكن تزيد عندي على التعرق الزائد حتى.
0: شكرا كتير لك دكتور على هالمعلومات المفيدة اللي شاركتينا فيها، نتمنى تكون هالفقرة وصلت لكل الشخص اللي عم يعاني من الأكزيما وساعدته يعرف أكثر عن طرق التعامل معها. يعطيكي ألف عافية.
1: الله يسلمك، يكون العافية، وأتمنى الشفاء التام أكيد لجميع المرضى، ودمتم بخير.
0: شكرا لك كتير. كانت معي عبر الهاتف الأخصائية بالأمراض الجلدية دكتورة فاطمة السلطان، يعطيك ألف عافية.
1: شكرا شكرا، يعطيكم العافية.
0: بلی گهداری مواکی که دکتر رفعت نانی سر زمان که مقاطبون گل کی گرینگه طیبتی جبوان جنین که دمالی ده پریانج او جنین که کاری که دکن بی لپک یا هری گرینگ او که هون لپک یکی قطنی لخوا بکن پشتره لپک کن پی فراغ خو یانج پی کاری خو دکن جبر که تشتی که هری زیده دهیلا که او اگزیما چه ببه او یک جه او یه ویراسی هی یعنی جانب کی وی یه ویراسی هی یاد دوا او حساسیت جوان مواد تنظیف و مواد پاکش کردن که هیو آدم ها کم دکوین مطبخی بی حمدی خواه کلور و عوسج و عملاق و حرتج دکوین ها بهف ام نزانم بیم ام چما ده چه دکن بش بکو ام چند قدح پاکش بکن و بشون هاش خواه بنجبر که صحت و جهر تشتی گرینگ ترم.

0: جبوها مو هنرمندي النمر يكو استراني الماء تقفصها سينجا خطأ بمراسته
1: حسني بابي عادل
2: وشفي شلبي
1: ومرادي كمان
3: حسين وخطركي أمري
0: وجبو همو هنرمندي النمر يكو خزمتها هنر واستراني المكرد

نجوتيك وا وندلو سيلب نلسركسي ونبرع كسب بسرقه لي وقو أم قهداري دكنون تبهيزن أمشي دبيجن جارك دن نما حفالي خوبدن بيشوه تا نبن وق دلبو سيلب وش خلكيرن نبن غلام بلكي روك وري أو ببن سلاح.

من فلان. هل من المعقول أو بمنزلان؟ أي لبوس البوشة ليس مشتاق من شو لهدام، لبوس البوشة ليس مشتاق من شو لهدام. جخل كنا بنقولام أنا خدي بسهري وان، جخل كنا بنقولام هل من المعقول.

برق ربيع هجارو بكسب مين دور كيفن جوارو جيا عازولا وكع بخيم الجوكر بكن ايه هميع جي خلكيرة دبن غلام ايمان وش بيراكر البيشي او عندهم ايمان هاي بلغو سلغو چارلي سربش خاق لنشونه دهام بلغو سلغو چارلي سربش خاق لنشونه دهام جي خلكيرة بونه غلام قدا خوده بسه اريوان جي خلكيرة بونه غلام هل من المعقول او بمنزلان؟ Yeah.

0: اون عشقين جوكر هر غورا مريا مونج خلكي رابونا غلام ما وش بيراكر البيشي او عندهم ايمان هاي دلبوسي لبو تشارلي سر بشتها من جونه دام دلبوسي لبو تشارلي سر بشتها من جونه دام جخل كيرابونه غلام مدا خده تسهري وان جخل كيرابونه غلام
1: هل من المعقولة او بمن سلام؟

0: حبيبي اشتقت لك، حبيبي رح ترجعي، رح ترجعي.
1: شكل القدر وافق على حكم البشر، وقرروا اتنيناتن يبعدوني عنك. شكله حظي واقف معن غط النظر عن فكرة هوانا وسرقوني منك.

ايرو جدست حسنا حبيب سرقشت او حيران ماز من عشق محبت بو النصيب سوداي سر قردان ماز عشقي قلك سوداكرن بمقلب موداكرن نورا جرا ونداكرن موساي عمران ماز قلزمو بحرين ذهبتي آقري عشقي وكفتي تسوجت شبهتي نفتي من ديو بيزان ماز من ديو بيزان ماز.

شر تنهي رخد ايدن دمينة شار تبي ديوارن خوى شخوي دمينة لبرباي بوري دي برداي استرانا استرانا ويندارك يدلورين شر تاريا خود بتروني دب شر شبيد گرن تا خوش برده بدار.

تختك شكنج هواي شباك لدنج قشاي هوري بننج ودنياي إسا سبران بيتناي هاور دلال هاور دلال تاسا سپی آوا زلال تدگو بخو مدگو حلال تاق تاق چکن جهوائی

قلو كادر عدل اخرى وزبادكم دبيجم تالي ليلة تالية مال خرابة ولا تحرب زي بيازي خالصي مخلصي بيت الاميني تكعالي لا نادو نه امزال برنافة تلاكتن البادلة مدسا تيه برشاريني مال خرابة ولا تكعالي تيه فاسبة لقارجي تشافة مساكني انا زانب تقيزي وانا زانب تبوكي انا زانب تجنبية سردف ولا في تيب خالي ويصار صالة حفتا وحيشتا يا دلع مكتت شمات يا خشم بلا شاري لا مال خرابي حفت حب رايتان حفت حب خنجة من جبو.

طالا بابا دوريشي وزاش غرا دقرم لرو كيف دنيا منا بيضا بيضا خبر دا الشام حلب حمسة حامودة حماية كركوتة كربلاية منا خبر دا مكة.

ربي يا قربان سبي يا وزاد شو مالا باوي تالي يا خمي واني ربي يا حيران سبي يا وزاد شو مالا باوي تالي يا خمي واني منا هسيرا بابوكا افضل البرقل كانوا باجا من افس بيجو خرا كرغو داري مبارا

مال خراب من ادغ سبيا سجاري سبيا قال غزال عدل من ادغ سبيا سجاري سبيا استركر عثمانا شما وني قبي من قال غزال الخيمه ابن بريد قال تيما كلامك قلب قال لي بسونا قسم ومالك قيجوب كتدات يمنا عاشق جوا لا خراب يا بي خراش بي دور يمنا خانك خانا دلا وشريف توز ابن زبرو زباري او مالك عقيد بوكتي ضاحي دخواز برا مال شبان وقابان قنجاب عين اليقين وري تشكدر خالد قال قال قوتني دا قتني لا مالا وشبان وقابان شما عقيد بوكتي ضاحي دشكلي كون باب عبد الحميد آواي لخيمة بن بريه بشيته بفردية بمسينة بقمقم بقحوية سمد شعب قدات مدائما شوري مشوري حزر حبدن بيجي من حسين فاري